0: كلهم كوكنات اوت
1: اور فويس تغلاو نوت تات چونتا چوگخ قوالا ايغين جبيت تخ بلاخت تجول تنورتي اوكشلا اتا كيوك اوكشلا اتا كيوك اكشول كيوك اخ اوچ هابي چتنينكا چتكيبلانش قناتات چتكيبلانش هتي اخياق اومكا كياق تات كيوك اخبي اخشي تخياق اخياق اتخشن قانو تياتات